الطعيم رجل مركز فهنا قصيلة فطنين كيف سامي في أوبوشني فارلاه رازي رابنا ركف نزيل فاروس رقب فارلاه من أوبوش من عثي زلاف راه نيقل نفبوش سياد مين فدا ميزير فنش ماخر عرفش لانجوش لانجوش

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.